0: ورسا انا سوال منو كان جورس يا يا منو كان جورس مقتال كچامو ورسارا لو تشير يسوع ما رينغا وانيشا ناشا منان ناشا منان ساو ماس جيمس كاتينغاوا رينغا رانشو يانغاوا ان ناشونال يا كيشكلاني سوكتا سايل.
1: La radio te informa la hora. 6:00 PM.